فترة حلالنا كله موت وماي ماكو وعانينا ما عانينا وكثرة ربعنا هاجرت بسبب الجفاف الماي ماكو هذين سنين تعدل ماكو ماي ماكو ماي اطلاقنا بد

الحلال يمشي بالهور، يصير دغال، يصير سمك الوالد الصيد، الأمور تصير زينة، لأن ما نقدر نوصل للقضاء ونرجع لرضقة. حسا قامت تمشي والأمور زينة.

الغاية انعكست في إيجابيات التنوع الأحيائي، في المراعي الخضراء الواسعة لمربي الجاموس، في بداية وفرة الأسماك في أوار جنوب العراق، وأيضا الإنبات العالي للحشائش التي ستصبح قصبا سامقا يستخدمه الأهواريون في بناء أكواخ القصب والمضائف السومرية.

فترة حالنا كله موت وماي ماكو وعانينا ما عانينا وكثرة ربعنا هاجرت بسبب الجفاف الماي ماكو هذين سنين تعدل ماكو ماي ماكو ماي اطلاقنا بد

الحلال يمشي بالهور، يصير دغال، يصير سمك الوالد الصيد، الأمور تصير زينة، لأن ما نقدر نوصل للقضاء ونرجع لرضقة. حسا قامت تمشي والأمور زينة.

الرواية انعكست في إيجابيات التنوع الأحيائي، في المراعى الخضراء الواسعة لمربي الجاموس، في بداية وفرة الأسماك في أوار جنوب العراق، وأيضا الإنبات العالي للحشائش التي ستصبح قصبا سامقا يستخدمه الأهواريون في بناء أكواخ القصب والمضائف السومرية.